وبعد عرفت ومي جاري ما يصب المطر وما ينسى الله وما يكرر كل شي وجيت على نقطة الحرب والصلح الغرام والشر مثل البرد ومثل الدفع إذا بروح فراق لو بضل صحرا إذا بروح بصير بقلبي حسرة وبلكي بفهموني اللي بحبوني واللي بحبي وعرفت

بيموت حد من الحسرة، لكن أنا مموت مموت، باخد نفس وبحب ولكن ريد روح. وعرفت الحسرة تتعرف بغرام جديد، اللي بيحبوني واللي بحبوني اسمحوني اسمحوني. المي جاري وماشي أنا وماشي أنا.